0: راديو X مي كونتاست
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا انا مين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة، بعدين $100 ما بضرك، حلوه خوف $100

سويت للوحدة الوطنية انت، سويت ضد اي طائفية انت، سويت ضد الالعاب السياسية انت، سويت صوتك مثال الحر.

طالبة وينو لو كان ربي كتبه ليا نعشق عشقية ننسى غنى هموم الدنيا الدنيا ما كان وين.

أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيو